0: عذري ولازم تتصلي لينا شغال وجاي التاكسي دول لينا وسكر لي صول لشكي الطال ولاوتي ولاوتي شغلي لو غزلتي صول ولزيل لزوكر يكسي سحالي ولزاك ولزاك وزاكتي صول ويتعبي يقوص على لسيتو وليلين
1: I'm scared Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared.